انا يا غزالي عفاني الله اه يا دلال من دي الهوانة صحتو يا الله صحتو يا الله اه يا دلال عقلي ما با ردو